عقبات هذا الست اللي هو اللي مطريهم شيخنا والباشا. قال لنا كابتن بيك من مناسبة عقبات الست هذا وتكلموا في وقت واحد، والناس في أصواعهم اللي هذا العشرة اشتغلوا فيها.

حواح كي انتجي لرا حواح طي اراهي را حواح دغي تنير حواح يا سناهي را حواح كالهرا ونا حواح ان انجال لنا حواح

نعم يوسف عمر بكاري أنكاري عمر بكاري أمد يرى أماني عمر بكاري تر عمر بكاري يا ندي يا مركاري عمر بكاري يرى أمد يرى